وهيك كذا سمية بالتالب لين الحنينة دفينا جينا في التميم تالبروغرام نرنغرازياكم لقاتو في الكمبانية تيي ونسبرا لي البروغرام وجوبكم ينا ماريا نعمل ابونتامنت الماكم يكن مولي الله يريد النار الجمع في الاستسهين في الوقت اللي نشتيق لي الباتشي تالمولي تبقى ديا معكم صحة للكل هات.